ونزعنا عن شريك في معاصيه فجوهر الحسن فيه دار منقسم دعم دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدعا فيه واعتكم وانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى قدره ما شئت من عزم فان فضل رسول الله

وعروس مملكك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك لسان عين الوجود وسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور